يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي كيتو تو بين سسكيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين انشتين بجانكو اخوت اه بجانكو

يشعل الليل تو سزعت ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه